انك توديت حلو يلو بين سويق له يوسي كينو مغي يغدسي حلو جيت بين سوديت امك تتيلو كينو مغي يغدسي بين سويق له يوسي مارسا كريغ ولو سيوتي مني اتوقع ستيلو لساسي ميغدسي